0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشفوا فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر، البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر، الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
2: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
3: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي

0: ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي

0: ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق مواعيد المسيح. آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المطغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الانترنت.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا بعد الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا. برنامج أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول، خيارك الأفضل لسلامتك.

صباحكم سعيد مستمعينا أينما كنتم تتابعون 101.7 FM. أهلا بكم في أخبار الصباح، جولة إخبارية جديدة لهذا الأحد 17 من أيار 2026.

هل فعلا هو هدوء ما قبل العاصفة؟ كان هذا منشور جديد لترامب يوم الأمس. الرئيس الأمريكي ينشر هدوء ما قبل العاصفة. هل فعلا تخطط أمريكا وإسرائيل لضرب إيران مرة جديدة؟ هكذا هي القراءات على جميع الأصعدة تقول. سمع دوي انفجارات في مواقع غاز في كل من تبريز وأصفهان منتصف الليلة الماضية. أيضا منتصف الليلة الماضية سمع انفجار في بيت شمش، وهذا يعود لشركة دفاع حكومية تقوم بتطوير وتصنيع أنظمة الصواريخ المستخدمة في أنظمة الأسلحة الجوية والبرية والبحرية، بما في ذلك محركات صواريخ اعتراض. هذا إذا سمعتم مبارح الانفجار الساعة 11 تقريبا في الليل قبل منتصف الليل بقليل. كان حسب التقارير هذا الانفجار مسيطر عليه، ولا يزال هناك رقابة شديدة جدا على المواقع طبعا اللي تنشر ما تنشر هذا الخبر، يعني هذا مما تم نشره مما تسرب. القوى العسكرية في دير سريان تعرضت أمس لنيران حزب الله لساعات طويلة على الجبهة اللبنانية.

إذن تأكد. يوم الأمس لم يكن هناك أي من الجانب الفلسطيني أكد هذا الموضوع، ولكنه تأكد وخرجت جنازة مهيبة لعز الدين الحداد من طبعا يعني الأسماء البارزة في قيادة القسام. ويبدو أنه تحليل نفسي تم، كتبت عنه آرتس. قالت في هذا التحليل النفسي لجنازة عز الدين الحداد في غزة، خاصة الأطفال، أكدت هذه الجنازة أن نتنياهو فشل مجددا في كسر إرادة الفلسطينيين وإلحاق الهزيمة النفسية بهم عبر سياسة الاغتيالات. لم تفد بشيء يبدو هذه السياسة منذ بديها.

ارتفاع قتل الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في لبنان إلى 20، هذا يعني المعترف فيه إلى الآن. يعني بتقول مرات إذاعة الجيش 8، يعني هذا أعلى رقم اعترفوا فيه 20.

في رعاية شركة حباس لأبواب الرول بيت ساحور شارع الواي ام سي اي. مستمرين مع أخبار الصباح. حزب الله أخرج نعيا رسميا عن الحزب لعز الدين الحداد القيادي في القسام.

وزير الداخلية الباكستاني كان في زيارة إلى طهران، التقى بعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين من بينهم وزير الداخلية الإيراني، ومش كل القنوات الإخبارية كتبت هذا الكلام. هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أعلنت عن سفن من الصين واليابان وباكستان عبرت مضيق هرمز بأمان تحت إشراف البحرية الإيرانية، ودول أوروبية تسعى الآن لموافقة إيران على عبور سفنها للمضيق. يبدو أنه تحققت معادلة من الأقوى في المضيق، على مع العلم أنه الأمريكان بيقولوا أنهم محاصرين المكان.

تكتب صحيفة عبرية. أن الجيش الإسرائيلي في أعلى درجات الجاهزية لاستئناف القتال ضد إيران. صحيفة يدعوت أحرنوت إذن تقول: تقديراتنا أن نسبة احتمال استئناف الحرب مع إيران وعدم استئنافها متساوية، هكذا يقولون، ولكن يبدو أنه تجهيزات الجيش على أتم الاستعداد.

هل هذه الاستعدادات تشمل الكثير؟ يبدو أن التقارير الإسرائيلية تقول عن استعدادات عسكرية مكثفة في إسرائيل والولايات المتحدة لاحتمال استئناف الحرب على إيران خلال الأسبوع المقبل، وسط تقديرات بأن طهران قد ترد بإطلاق عشرات الصواريخ يوميا نحو إسرائيل في الأيام الأولى من أي هجوم مشترك. المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رافعة حالة التأهب تماما تحسبا لأي عملية عسكرية ضد إيران، وأشاروا أن الجيش الإسرائيلي يواصل الاستعدادات لاحتمال تنفيذ هذا الهجوم. امبارح كنا في تقرير كمان انتشر عن أنه الجيش الإسرائيلي يستقدم ناس من برا مرتزقة، هدول بلادهم بداش إياهم، هدول خارجين على القانون أو شيء من هذا القبيل، عم تدفع لهم مصاري عشان يكونوا بالجيش الإسرائيلي. جابت شيء 12,000، يعني هذا الأرقام اللي بيّنت. والآن يقولون نحن على أتم الاستعداد لضرب إيران على جميع الجبهات، يريدون أن يكونوا مستعدين حتى لو كان جيشهم مرتزقة من دول أخرى.

يبدو أنه فتح تعلن النتائج النهائية لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري في مؤتمر صحفي اليوم صباحا، يعني بعد ساعة أو ساعتين يعني من الآن. إلى الآن لم تظهر هذه النتائج. كان مؤتمر فتح هذا جاء بعد 10 سنوات من المؤتمر السابع الأخير. إذن المؤتمر السابع كان قبل 10 سنوات، نعم، والخميس يعني قبل 3 أيام 4 كان المؤتمر، مؤتمر فتح الثامن الخميس والجمعة، وصار في انتخابات أيضا للجنة المركزية والمجلس الثوري. فاليوم إذن ننتظر في ساعات الصباح هذا، ننتظر أنه خلال ساعة أو ساعتين يكون في النتائج، نتائج هذه الانتخابات المركزية والمجلس الثوري. كان في إجراءات تنظيمية ورقابية داخل القاعات للفرز وكل هذا الكلام يعني. فمنستنى هذا المؤتمر في رام الله يكون عشان يعلن النتائج صباح اليوم.

طبعا نذكر انه مؤتمر فتح الثامن كان بين الضفة الغربية بين قطاع غزة المحاصر بين القاهرة وبين بيروت. على الأربع جبهات كان في تصويت بنسبة عالية جدا. تسعة وخمسين مرشح كانوا بتنافسوا على 18 مقعد في اللجنة المركزية، و450 مرشح تنافسوا على 80 مقعد في المجلس الثوري.

نذكر أنه لواء ماجد فرج من الأسماء المرشحة، حسين الشيخ من الأسماء المرشحة، ياسر محمود عباس من الأسماء المرشحة، هذه في القيادات العليا. هذه الأسماء الثلاثة يبدو أنها تتنافس بقوة. إذن هذه هي أخبار مؤتمر فتح الثامن، واليوم لسه بانتظار نتائج الانتخابات. متواصلين برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول شارع الـYMCA بيت سحور. ما هي حالة الطقس اليوم؟ إذن اليوم يختلف الطقس عن يوم الأمس، فاليوم في ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. دائرة الأرصاد الجوية أعلنت أن البلاد تتأثر بكتلة هوائية جافة وحارة، فاليوم الجو غائم جزئي إلى صافي، حار وجاف ومغبر في معظم المناطق. اليوم ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، فبالتالي نشعر بهذا الكلام أنه كان في إذن فرقية اليوم عن درجات الحرارة يوم الأمس. في ساعات المساء والليل اليوم الجو غائم جزئي بس صافي ولطيف في المناطق الجبلية ومعتدل في بقية المناطق. بنحكي عن رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. إذن بناء على هذا الكلام اليوم درجات الحرارة ترتفع لتصل 33 درجة متوقعة في ساعات النهار، وتنخفض في ساعات الليل إلى 19 درجة. إذن أجواء جافة وحارة ومغبرة. تأثير هذه الكتلة الهوائية الحارة والجافة يستمر أيضا يوم الغد ويعتدل يوم الثلاثاء.

مستمرين مع أخبار الصباح. ملفات دسمة اليوم: ماذا كتبت صحيفة هآرتس عن السجون؟ صحيفة هآرتس العبرية أكدت أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية ظلت ترفض بشكل قاطع السماح لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة آلاف المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، رغم أنها وقعت على اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة. وقالوا أنه يعني بالتالي فيما يخفي الاحتلال في السجون. فالصحيفة تقول أن إسرائيل ملزمة بموجب الاتفاقيات طبعا مع الصليب الأحمر بأنه تسمح بزياراتهم للأسرى الفلسطينيين، ولكنهم يبقوا يرفضون ذلك بشكل مستمر. حركة المقاومة الإسلامية حماس طبعا تمنع زيارات مماثلة للأسرى الإسرائيليين الذين كانت تحتجزهم في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر. هآرتس إذن الصحيفة العبرية تكتب أنه دولة كإسرائيل لا ينبغي أن تقارن نفسها بحركة حماس، هذا واحد. اثنين، خاصة أن الأسرى الإسرائيليين أطلق سراحهم منذ فترة طويلة، وبالتالي لم يعد هناك مبرر لمنع هذه الزيارات. إذن لجأوا إلى أنه بقول لك هاي حماس ما دخلت الصليب الأحمر يزور الأسرى الإسرائيليين، أنه ضلك احلف بها الأسرى الإسرائيليين، ما هم طلعوا. يعني حتى صحيفة آرتس العبرية تكتب لهم هذا الكلام. طبعا يعني التدهور حاد جدا والسياسات غير إنسانية في ظروف الأسرى وظروف الاحتجاز، خاصة في وجود وزير أمن قومي اسمه بن غفير، وهذه أسفرت عن استشهاد أكثر من 80 معتقل نتيجة تعذيب وتجويع وأمراض. هذا لسه الرقم اللي كتبوه في صحافة عبرية، هذا كيف الحقيقة؟ ماذا تقول الحقيقة؟ طبعا تكتب الصحيفة العبرية أيضا أن بقية المعتقلين ممن لم يموتوا تحولوا إلى أشباح وهياكل عظمية بالنظر إلى هيئة المفرج عنهم الذين يقصون للعالم ما تعرضوا له من تعذيب. يعني هذه الحديث عن المعتقلين الفلسطينيين وعندما يخرجون ماذا يعني يقصون للعالم، بيحكوا إيش صار معاهم. في كاتب اسمه نيكولاس كريستوف كتب في نيويورك تايمز عن شهادات 14 معتقل فلسطيني سابق، وحكوا إيش صار فيهم، اعتداءات وكل هذا الكلام، تعذيب تجويع مروع. يعني كلام فعلا كان مروع، وأخذوها نيويورك تايمز وكتبوا في جريدتهم، وهذا كلام عمره ما صار في أمريكا. يعني هذا يحسب لهذا الكاتب ويحسب لهذه الجريدة أنه على الأقل صارت هذه الأصوات تطلع وتسمع بعد مرور 78 عاما على النكبة الفلسطينية، صارت هذه الأسماء والأصوات تخرج وتسمع. إذن هآرتس تفضح شوي من يعني قليل جدا قالت هآرتس مما يحصل فعليا في السجون الإسرائيلية تحت الآن، خاصة تحت بن غفير. هذا البن غفير يعني ما من أي طينة شياطين معجون نعرفش. إسرائيل وعلاقات إسرائيل وما أدراك ما إسرائيل. يبدو أنه في مصادر بتحكي أن السلطات الفرنسية فتحت تحقيق لأنه في شبهات تدخل في الانتخابات البلدية اللي صارت بفرنسا. ففي شركة إسرائيلية اسمها بلاك كور، فممكن تكون شاركت في حملة استهدفت مرشحين من أحزاب اليسار الفرنسية. فبالتالي هل فعلا دخلت إسرائيل في انتخابات بلديات فرنسا؟ لماذا عملوا حملة تشويه ضد 3 مرشحين من الحزب؟ لأنه منحكي عن مرشحين من أصل
فلسطيني أو مؤيدين عفوا مؤيدين لفلسطين. إذن هذه الشركة شركة البلاك كور، هذه عن شبكة قدس الإخبارية اليوم نتحدث. فهاي الشركة عملت حملات تشويه ضد مرشحين، شملت مواقع إلكترونية مضللة، حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي سيئة، سلوكيات إجرامية، وكل هذا الكلام إعلانات مسيئة لهم عبر الإنترنت، عملوا لهم كل الأمور اللازمة حتى يشوهوا هذه السمعة. فمنحكي عن استراتيجيات متطورة، أنظمة أمنية كلها لتشكل رواية بس عشان هم من اللي تسجلوا أنهم بيدعموا الفلسطينية وضد سياسات إسرائيل الاستعمارية والاستيطانية والسياسات الإبادة والتجويع والضغط على الفلسطينيين. كانوا قد قالوا هذول المرشحين من قبل، قالوا صوتهم بالعالي، فاستهدفتهم إسرائيل في انتخاباتهم الداخلية الفرنسية. تحدث عن يدي الأخطبوط الإسرائيلية التي تصل إلى دواخل الدول.

يبدو أنه فعلا الاحتلال يعد خطة للاستيطان، وهذه المرة في لبنان. هذا كمان مرة بن جفير بيحكي عن خطط الاستيطان في لبنان بالتزامن مع حديث المفاوضات، أو حتى المفاوضات اللي جلسوا على طاولة مفاوضات في واشنطن، حكوا عن لبنان ومددوا وقف إطلاق النار المزعوم 45 يوم، مع أنه اليوم كان في ضرب. فأنه وقف إطلاق نار هذا اللي بيحكوا عنه مهزلة، فعليا مهزلة. وبالتالي يبدو أنه كمان بيتحدثوا عن خطط الاستيطان في لبنان. دعوات متجددة لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية بيحكي عنها كمان بن كبير. هلا سمودريج نفس الطريقة، هو وبن كبير. سمودريج كان قد استعرض ما سماه بالثورة الاستيطانية في الضفة الغربية. بن كبير قال هو كثير حابب يستوطن في لبنان،

هو كان له موقع مركزي في قيادة العمل العسكري لكتائب القسام. استشهدت زوجته وابنته وعدد من المدنيين يوم الأمس في عملية الاغتيال. تكتب عنه القسام انه هو كان مجاهد صلب وافنى عمره في ميادين المقاومة ومقارعة الاحتلال حسب ما تكتب القسام. متواصلين مع اخبار الصباح برعاية شركة حباس الابداعية لابواب الرول شارع الـ YMCA بيت سحور.

إذن الأجواء مشحونة إلى الآن في ترقب هل هناك حرب أو فيش حرب. اختاروا الحرب أو لا حرب، يعني لسه إلى الآن ما فيش كلام نهائي في هذا الموضوع. بلش ترامب يلمح هدوء ما قبل العاصفة، بكتب على وسائل التواصل الاجتماعي وكل هذا الكلام. فيبدو أن التعزيزات العسكرية كمان واضح أنها في صالح الحرب، والميعاد أنه الأسبوع المقبل، ولكن إلى الآن ما فيش إشي مؤكد تماما من مصدر إسرائيلي ولا مصدر أمريكي أنه راح يضرب. الحكومة الفنزويلية أعلنت ترحيل رجل الأعمال أليكس صعب إلى الولايات المتحدة، وأكدت أن القرار جاء وفق قوانين الهجرة وعلى خلفية تورطه بجرائم مختلفة في الولايات المتحدة. هذا رقم صعب في الأرقام، يعني إذا البارف في فضائح رجال الأعمال وكل هذا الكلام بهم هذا الخبر.

إيران تتحدث عن اغتيال عز الدين الحداد قائد كتائب القسام. إيران قالت إنه جريمة اغتياله تعد جزءا من مخطط إسرائيلي إجرامي رامي لمحو فلسطين، والولايات المتحدة وصفها أكبر داعم تسليحي ومالي وسياسي لنظام الفصل العنصري الصهيوني وأنها شريكة في هذه الجرائم الاغتيالية. إذن مستمعينا فاصل ونواصل بعده أخبار الصباح، ابقوا معنا.

0: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجد المي لقل كل إذاعة فلص.

0: اجيهم على باب دائرة المياه، لا اسوي لهم حفله، كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكره، اليوم وبكره، اليوم وبكره، واليوم في الليل وبكره في الليل وامبارح في الليل، انا خلص طفحت كل منهم.
1: من حقك تشكي.
2: دورونا والله بسكر جني وحياتي اولادي، بسكر جني كل انفجار وطلع.
1: انت مواطن في هالبلد.
3: احنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني شكله الاول في بيت لحم، كل الاخبار اول باول، وان كانت شغله يعني في مشكله شغله عامله مثل في اول واحد، وانا بعرفك ابو قصايم فعلا تحت بحق لو عقفه ركبته.
1: لكن وين المسؤول؟
2: وعدة فلوس سوف يزيد بينزل تكون الشارع يا سيدي العزيز، وعدت نستعنى المية سوى ترام تكون الشارع يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، أنا تدمت من أطلع ضريبة يا سيدي العزيز.
1: صوتك بوصل وممكن يغير.
4: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
1: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صنعاني.
5: أنا عارف أنت كبير على القاعدة فيكم.
6: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

إذن مستمعينا يبدو أنه هذه الأخبار أيضا منتشرة عبر وسائل إعلامية كثيرة، أن الدول الأوروبية تتواصل الآن مع بحرية الحرس الثوري الإيراني لمرور سفنها عبر المضيق، لأنه شافت أنه الصين وغيرها من الدول مرت عبر المضيق بسلام. فالآن تتواصل أوروبا مع إيران وبطلت شكله بدها تودي سفن عشان تمنع الحصار هذا يعني، ويبدو أنه الحصار الأمريكي معوش خبر.

إذن اليوم تنشر في مؤتمر صحفي نتائج انتخابات لنعرف أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري كمان. فهذه تمت الانتخابات بمشاركة غزة الضفة أيضا في وقت واحد وبيروت والقاهرة. فبنحكي عن مؤتمر ثامن جاء بعد 10 سنوات من المؤتمر السابع، واليوم بانتظار هذه النتائج. يبدو أنه بعض النتائج الأولية بدأت بالظهور. التصويت كان لمروان البرغوثي في رام الله، لماجد فرج في بيت لحم، لجبريل الرجوب في الخليل، لحسين الشيخ في رام الله، ليلى غنام رام الله، ومحمود العلول غزة، توفيق طراوي نابلس، ياسر عباس لبنان، تيسير البرديني غزة، زكريا زبيدي جنين، أحمد أبو هولي غزة، أبو ماهر حلس غزة، عدنان غيث القدس، موسى أبو زيد رام الله، دلال سلام نابلس، محمد المدني نابلس، إياد صافي غزة، محمد جتية نابلس. هذه الأسماء الأولية في النتائج الأولية. يذكر أنه 1877 صوت هو الأكثر اللي حصل عليهم مروان البرغوثي، بعده بيجي على طول ماجد فرج، وبعده جبريل الرجوب، وبعده حسين الشيخ. هذه الأصوات بالترتيب إلى الآن، ولكن هذه كمان مرة منقول نتائج أولية. تحركات الليلة الماضية ومساء الأمس للمستوطنين كانوا في منطقة صافا ببلدة بتمر شمال الخليل، وأحرقوا المركبات وخطوا شعارات معادية على الجدران.

اندلاع حريق داخل مخزن جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة خلال اقتحام الرام شمال القدس المحتلة. القنابل ولعت في المخزن لأنها طبعا قنابل يعني محترقة مع أنها مسيلة للدموع يعني بس هي محترقة. فهذه كل أثار التخريب اللي بتركها اقتحامات الجيش والمستوطنين. كان في أزمة مبارح خانقة جدا على جبع شمال القدس المحتلة. تضييقات الاحتلال كانت رهيبة هناك. أعادوا فتح الحاجز الساعة 10 في الليل بعد أن نكلوا بالمواطنين وناس شافت يعني أيامها الأخير على الحاجز.

في مسافر يطا أيضا اقتحامات من المستوطنين خرج الناس ليتصدوا لهم بالعصي وكل هذا الكلام، ولكن كما نعلم المستوطنين المسلحين وفي أي لحظة يطلقون النار. دخلوا في شارع الواد داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، دخلوا واعتدوا على المحلات التجارية. هذا بنحكي كمان مرة عن المستوطنين يوم الأمس مساء. في سعير شمال الخليل اقتحام لمنطقة حمروش المهددة بالاستيطان من قبل قوات الاحتلال.

يعني دخلوا على حديقة وطنية في في في شمال غرب نابلس. ليش بتعرفش المستوطنون دخلوا وصاروا يصرخوا معهم عصي يعني مش مفهوم أبدا، وإذا بتحكي معاهم بتنطخ يعني، ومعاهم الجيش مرات بيكون يعني. فهذه كلها اقتحامات يومية بنحكي عنها في أخبار الصباح. مثلا في سعير شمال الخليل كانت الإسعاف قد خرجت لإصابة سيدة اعتدي عليها بالضرب في واد سعير شمال الخليل. يعني مجموعات المستوطنين هذه ما بتعرفش لا كبير ولا صغير ولا حد. في ترمس عيا هاجموا مركبة فلسطيني، ناس بها السيارة وهم برا بها العصي. في كل مكان يعني، عند أطراف قرية بورين جنوب نابلس امبارح كانوا بمحيط منازل الفلسطينيين بأعداد منيحة. يعني المستوطنين بدخلوا بصيروا بصريخوا ومعهم مهروات وكل هذا الكلام. رفع العلم الفلسطيني يوم الأمس على برج إيفل بفرنسا. هذه من بعض النشطاء المؤيدين لفلسطين صعدوا البرج ورفعوا العلم.

يعني بعرفش إذا شفتوا مبارح متداول كان ضرب مستوطن لكلب حراسة فلسطيني، يعني كان في بيت فلسطيني وتم ضرب هذا الكلب، كلب الحراسة. تعرف أنه هذا الفيديو حقق مشاهدات كثير كبيرة حول العالم. هلأ الناس مش عارفة، يعني مش كل المواقع شرحت كثير عن هذا الموضوع. البعض صار يفكر أنه هذه عنف في الأراضي الفلسطينية ضد الحيوانات وكل هذا الكلام. هذا الفيديو بالتحديد لماذا نتحدث عنه؟ لأنه المعارضة الإسرائيلية أخذوه واستغلوا هذا الضرب وقالوا هذا هو أو هذه نتيجة 20 عام من حكم نتنياهو. فيعني بدهم طبعا يكونوا ضد نتنياهو، هم معارضة إسرائيلية، فقالوا هذه هي القيم التي تحدث عنها نتنياهو وسموتريتش وبن غفير. وحالة أو حادثة ضرب الكلب هذه فعلا أثارت حالة من الغضب لدى جمهور اليسار وأنصار حقوق الحيوان واليمينيين كمان. الشرطة الإسرائيلية أعلنت فتح تحقيق بهدف تحديد هوية الفاعل واعتقاله. تخيل، أولا قوة وسائل التواصل الاجتماعي، ثانيا فكرة أنه انضرب حيوان وصار هيك، ولكن ضرب الفلسطينيين بعملش هذا الكلام. قتل الفلسطينيين شباب زي الورد بقتل بسلاح من مسافة الصفر بعملش ما عمله فيديو ضرب الكلب. مستوطن دخل على بيت وضرب الكلب هناك في البيت فلسطيني. معارضة قامت، اليمين نفسه قام، المؤيدين لنتنياهو، معارضين لنتنياهو، وهلا فتحوا تحقيق بالحادث. يا الله.

الأسيرة أمينة الطويل من قلقيلية حامل في شهرها الثالث، وقررت المحكمة تمديد توقيفها إلى حين استكمال إجراءاتها القضائية، ورفضوا الإفراج عنها بكفالة مالية ووضعها الصحي متدهور. طبعا اقتحام المنازل هذا كل يوم في فيديو كمان متداول لاقتحام المنازل في الخليل من المستوطنين. المقدسي عمر محمد هالساعة هدم منزله يوم الأمس بيديه في جبل المكبر في القدس بسبب ما قالت قوات الاحتلال: إذا أنت ما هدمتش البيت إحنا بنهدمه ومن دفعك، وهي سياسة الهدم المتبعة منذ سنين. مارح في من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم واد الغويت اسمه، هلأ دخل المستوطنين وسرقوا حصان للمزارع محمود عيسى في المنطقة هنا، فعربدة يعني وسرقة والحكومة بتحميهم.

إذاعة الجيش الإسرائيلي نشرت مبارح عن اغتيال عز الدين الحداد، تقول من أصل كامل هيئة أركان الذراع العسكرية لحركة حماس في 7 أكتوبر لم يتبقى سوى 2 على قيد الحياة، محمد عودة رئيس هيئة الاستخبارات وعماد عقل رئيس هيئة الجبهة الداخلية. طبعا هذا نتيجة سياسة الاغتيالات الإسرائيلية اللي استهدفتهم جميعا، ويعلن عن أسماء اللي ضلوا على قيد الحياة. يبدو أنه اليوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصادق على طرد الفلسطينيين من حي باب السلسلة، حي ملاصق للمسجد الأقصى المبارك. هناك سيتم مصادرة البيوت والمحال التجارية. طريق باب السلسلة هناك يعني مهم، وعمالة بتأخذ في إسرائيل قرارات في تحت عنوان تعزيز السيطرة اليهودية والأمن. فاليوم بتاخذ هذا القرار انه يهجروا الحي باكمله بالبيوت والمحلات. متواصلين مع اخبار الصباح برعايه شركه حباس الابداعيه لابواب الرول بيت سحور شارع YMCA 0592196077. بعض الاخبار المنوعه.

في شاب مصري كتبوا عنه عبقري، وهو انتشر كثير مقطع له عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتخريجه من جامعة أمريكية. شاب مصري اسمه مصطفى مهدي حصل على 3 درجات بكالوريوس في الهندسة في نفس الوقت، 3 درجات هندسة في نفس الوقت من جامعة كنتاكي الأمريكية، هندسة كهربائية، هندسة كمبيوتر وعلوم كمبيوتر، كلها تحت الهندسة، 3 بكالوريوس اتخرج منهم بنفس الوقت.

يبدو أنه المهاجرون في أوروبا يعني بعد أن صارت الأعداد كبيرة صار في دراسات على المهاجرين وأثبتوا أنه في فروقات بينهم وبين الناس اللي عايشين أصلا أصحاب البلد. فيبدو أنه فعلا حسب هذه القراءات وهذه الدراسات أنه المهاجرين في الدول الأوروبية أكثر تعليم من المواطنين الأصليين. الحاصلين على تعليم بين المواطنين الأوروبيين 30% تقريبا في عام 2017 مثلا، وارتفعت هاي النسبة إلى 37% ب 2025. ولكن القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي والحاصلين على تعليم جامعي نحكي عن نسبة أعلى من ذلك، فنحكي عن أصلا نسبة دخلت على أوروبا بنسبة 33% أصلا دخولا إلى أوروبا عام 2017. تفوق المهاجرون أصلا لما دخلوا إلى أوروبا درسوا، يعني الناس اللي بتهاجر كمان بيكون بين عينيها أنه تدرس غير عن أنها كمان تأمن لقمة عيشها.

مغامرات قال بيعملوها يعني هالشباب الصغار اللي هم يعني يرتادون مواقع التواصل الاجتماعي. قال بيطلعوا على طيارات بيعرفوش هاي الطائرة وين رايحة. قال رحلة غامضة تنتهي بالمفاجآت. يعني عته على أكثر من وجه للهبل يعني. طوابير طويلة وساعات وأيام من الانتظار في نيويورك. شهدت منطقة فيها ساعات السواتش أو ساعات هي ساعات السواتش طبعا الغالية السويسرية وكل هذا الكلام. نزلت ساعة رخيصة مفروض طبعا رخيصة بمقاييسها. هذه الساعة ساعة جيب حتى ما فيش فيها إيش تحطها على إيدك أصلا $400. هلأ معروف إنه هذه الساعات بالتحديد في منها $20,000 بيكون ساعات فخمة يعني. والأسماء اللي بتحملها هاي الساعة غير إنه سواتش وسويسري وكمان تحمل اسم لعلامة تجارية جدا جدا غالية فعليا. العلامة التجارية هاي تحت سواتش $20,000 الساعة. فنزلت ساعة ب400. الناس طوابير إشي منهم قعد أيام قدام المتاجر عشان يحصل على هذه الساعة.

الشرطة تدخلت في هذه الطوابير أمام متاجر ساعات سواتش حول العالم مش بس أمريكا.

مرعب طبعا التطور. هذه لسه براءة اختراع انه تتحكم عن بعد في الخلايا البشرية، فأصلا يعني العنوان نفسه مخيف، فكيف لا يصير التطبيق؟

لندن توجت أفضل مدينة ثقافية في العالم لعام 2026. يبدو أنه الأميرة كيت هذه لساتهم أمراء هذول يعني في لندن وهيك. هذه الأميرة كيت تعافت من السرطان وتقوم بجولة. يبدو أنه في شركة شوكولاتة عم تسحب في منتجاتها لأنه خايفين تكون ملوثة بالسالمونيلا وهي البكتيريا الموجودة في الدجاج. هي بكتيريا ولا نوع تاني؟ مهم احتمال تكون ملوثة إذن بالسالمونيلا. هاي شركة سبرينغ أند مالبري.

ماسكين هالموناليزا وبيشرحوا فيها اللوحة المشهورة هذه في العالم ليوناردو دافنشي. فالآن بقول لك بدرسوا كيف كانت الموناليزا مش ضعيفة, يعني هي امرأة لديها من الوزن انه منيح, يعني وزنها كويس. فقال بدرسوا تأثير السمنة عبر العصور, يعني دخيل الله ما ضلش اشي ما درسوش في هالموناليزا هذه. إذن مستمعينا, عودة لمتابعة أخبار الصباح في آخر دقائق قبل أن نختم.

أهم ما ورد معنا في جولتنا الإخبارية. إذن اليوم كانت الجولة فيها ملفات عديدة. منشور ترامب حول هدوء ما قبل العاصفة يلمح لضرب إيران. تحدثنا أيضا عن تحقيقات المستقلة في تعذيب الأسرى وتحقيقات يدعو تحرنوت التي نشرتها تحكي أيضا عن تعذيب الأسرى وماذا تريد إسرائيل، لماذا لا تريد إسرائيل الصليب الأحمر أن يزور السجون وتبقى ترفض، ماذا تخفي، تخفي التعذيب، تخفي التجويع، تخفي القتل وكل هذا الكلام. تحدثنا عن جهوزية الجيش الإسرائيلي في أعلى درجات الجهوزية لاستئناف القتال ضد إيران. وأيضا اليوم يعلن في مؤتمر صحفي من رام الله نتائج انتخابات المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح. المستوطنون تحدثنا عن عرباداتهم ومهاجمتهم للمنازل والأشخاص والناس، وتحدثنا أيضا عن الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأنه لما نزلوا على بيت فلسطينيين قبل امبارح ضربوا كلب حراسة، وهذا الفيديو استخدمته المعارضة الإسرائيلية وقالوا هذه سياسات نتنياهو، وشوف نتنياهو لما بيقول لك كيف هو يعني سيء وكذا. وأيضا وصلت لكل إيدين الناس هذا الفيديو وصل لإيدين الناس، فبالتالي فتحت إسرائيل تحقيق بالحادث لتقبض على الفاعل. يعني إسرائيل ستحقق العدالة في في في عربدات المستوطنين فقط من فيديو ضرب الكلب. باب السلسلة حكينا عن طبعا الاستيلاء على عقاراته، والمخطط الإسرائيلي واضح في هذا الكلام، رح يقضوا قرار في هذا الموضوع اليوم. شهيدان وخمس جرحى في غارة إسرائيلية غرب غزة. هذه طبعا ليست الغارة التي أدت إلى استشهاد عز الدين الحداد. استشهاد عز الدين الحداد جنازته كانت في التحليلات النفسية الإسرائيلية، وعلى الأخبار الإسرائيلية تقول لم تكسر عزيمة الفلسطينيين ولم يستطع نتنياهو كسرها من جنازة عز الدين الحداد القيادي في القسام. لأن عمليات الاغتيال هذه دائما مستمرة. إذن هذه يعني الملفات اللي مررنا عنها في أخبار الصباح اليوم وغيرها أيضا من الأخبار والملفات من الثامنة صباحا. كمان بنحكي اليوم عن تأثر البلاد بكتلة هوائية جافة وحارة، فاليوم طقس غائم جزئي إلى صافي، حار وجاف ومغبر. انتبهوا لأصحاب طبعا الحساسية اللي بيضايقهم الغبر، اليوم غبار في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. إذن نشعر بهذا الارتفاع في ساعات المساء والليل. نحكي عن طقس غائم جزئي ولكنه صافي لطيف في بعض المناطق الجبلية ومعتدل في بعض المناطق. أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم 33 درجة مع الارتفاع تنخفض إلى 19 درجة في ساعات الليل. تبقى درجات الحرارة وكتلة الهوائية الجافة والحارة تؤثر على البلاد حتى يوم الغد مع الغبار في الجو، وتعود للاعتدال يوم الثلاثاء. إذن مستمعينا بهذا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية. كنا معكم في جولتنا الإخبارية برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول، بيت صحور، شارع الوايم سي اي 0592196077. إذن مستمعينا هذه أحلى تحياتي لكم، إنجي سابا كنت معكم ورافقتكم من الثامنة صباحا وحتى الدقائق قبل التاسعة. أتمنى لكم نهارا سعيدا وعلى أمل اللقاء يوم الغد الساعة 8 صباحا في جولة جديدة من أخبار الصباح. نهاركم سعيد بإذن الله. هذه أحلى التحيات،
من راديو موال 101.7 FM وقناة موال التلفزيونية.

0: 101.7 راديو موال.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا بعد الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سامة. برنامج أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرون، خيارك الأفضل لسلامتك.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: من حقك تحكي.
2: إذا ما أجت المي لأل كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة, اليوم وبكرة, اليوم وبكرة, واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
1: من حقك تشكي.
3: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي أولادي بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
1: أنت مواطن في هالبلد.
4: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له, هو يعني اسمه الأول في بيت لحم, كل الأخبار أول بأول, وكانت شغلة يعني في شغلة عملة قلت لك في أول واحد, وأنا ما أعرف أركب وقصايين فيها تحت سنة الحفلة لو أعطيتها ركبتها.
1: لكن وين المسؤول؟
3: واحد أعطي فلوس سوف سيدي بنزل بتكون نتشارع يا سيدي العزيز, واحد تنستعنا المية بوزران بتكون نتشارع يا سيدي العزيز, البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز, أنا تدمت من أطفع ضريبة يا سيدي العزيز.
1: صوتك بوصل وممكن يغير.
5: أنا بشكركم كثير على الراديو, يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال, أنت دائما والله على البال.
1: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كمان.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. كيف الحال؟ شو الأخبار؟ حلقة جديدة من برنامج طل الصباح. يا صباح الخير ويا صباح الأمنيات المتجددة، يا صباح النور والمحبة والسعادة عليكم جميعا وعلى كل من اختار أن يرافقنا في هذا المشوار وفي هذا البرنامج الصباحي في هذا اليوم. أسلم على حضراتكم. اليوم الأحد على ما يبدو، 17 أيار على ما أظن، الموافق للـ 29 من ذي القعدة على ما أتوقع، لعام 1447 شبه الأكيد. يعني ممكن تطلع في ساعة متأخرة ساعة متقدمة، هذا هو التاريخ المزبوط أكيد إن شاء الله. التحية تلو التحية لكل من هم الآن معنا في الاستماع إذاعيا أو في المشاهدة تلفزيونيا أو في المتابعة إلكترونيا. الله يصبحكم بالخير إن شاء الله. إحنا وإنت ونسمع أخبار كويسة حلوة طيبة، نتمنى طبعا تكون هاي الأخبار إيجابية، إذا ما كانتش اليوم تكون نتائجها بكرة ولا بعده وكذا وإلى آخره. ونسأل الله العلي العظيم التوفيق والسداد لنا ولكم ولكل من بدأ يومه بالعمل وبالمزيد من الأداء في هذه الحياة على خشبة المسرح. وإذا ما اعتبرنا بأنه هذه الحياة مسرح وإحنا كل واحد بيأدي دوره اللي ربنا استخلفه فيه، فبنقول الله يعطيكم العافية على هذا الأداء الرائع وعلى هذا العطاء المستمر وعلى هذا الصمود الأسطوري وعلى هذا الإشراق المزهر والمنير يعني جميل والإيجابي في كل يوم وفي كل صباح. الشمس تشرق في القلوب قبل أن تشرق على الأرض. الشمس دائما تعطي شعور بأن الأشياء تتجدد، بأن الأمال لا تموت أبدا، بأن الطمأنينة يجب أن تظل دافئة في قلوبكم. فمن هنا صباح الخير للمتأملين خيرا، للمتفائلين، للمقبلين على الزواج مقبلين على الحياة إن شاء الله بكل هيك قوة وعنفوان ومحبة. الله يقويكم والله يسعدكم والله يوفقكم إن شاء الله أنتوا حبايبكم، كل واحد بأسمه كل واحدة بأسمها. أحلى عالم، أحلى ناس، أحلى شعب، أحلى بني أدمين إن شاء الله. بظل هاي كلمة أحلى على لساننا وما بتصير أحلى وأحلى، يعني بلاش نحلو. في مشوارنا اليوم متابعات سيداتي وسادتي إخبارية، متابعات سياسية، قراءات واقعية عن بعض القضايا أيضا الخدماتية والحياتية والمعيشية. كيف الحال وشو الأخبار وقديش إحنا اليوم بنطلع على الظروف تتحسن أو تتغير، لكن حتى الآن لا معطيات أو مؤشرات على إمكانية الانحراف يمينا أو يسارا. لا زالت الطريق أوتوستراد دغري قدامنا بأقصى سرعة ماشي. بدنا واحد هيك يعمل فرامل يدوية، إذا كانت الفرامل الإلكترونية والكهربائية مش ضابطة بدنا واحد قوي يعني زمر على الأقل شوي يكبح جماح الدنيا اللي ماشي فينا مهوري خلنا نقول. وبدنا فدائي، يعني بقول أنت سعد بدنا واحد نضحي فيه عشان تحلو الحياة. زمان هيك كانوا كل سنة في بعض القبائل والهذا وإشي كل سنة يزتوا لهم واحد في بير ولا في نهر ولا في جدا هيك، قال عشان الله يرضى عنهم وياخد الشر منهم، يعني أنه خلص يعني هاي إحنا أعطناكم بتلقاء. فأنا بقول سعد خلص أنت الفدائي، الوقاع الخيار وقع عليك، بس وين نزتك وين نوديك وين نروح فيك هيش؟ أنا أروح فوق، أنا بعرف أطلع سلالم. يا شادي الخطيب، لا شادي الخطيب بدنا إياه مين يسوي البرنامج، بس أنت يمكن الاستغناء عنك يعني ولو لبعض الوقت، أو إذا في حدا بيشرب دمك من الناس كمان، لأنه يعني لازم حدا يضحي بنفسه من أجل الآخرين، من أجل الشعب ومن أجل الأمة ومن أجل الحياة. الله يصبحكم بالخير. هذا شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية، سلامات وصباح الخير. وطبعا سعد معنا ولا بنستغني عنه كمان في المتابعة والتنسيق، المنسق سعد. زمان في بعض ناس كانوا يفكروا المنسق تاع الإدارة المدنية لما نقول المنسق، يعني
زملائنا براديو موال صباح الخير، واللي بيسمعونا هناك مرحبتين، راديو القمر، بانوراما، كل الناس، وراديو نغم صباح النور. ومن عبر شاشة التلفزيون معا صباح الخير، ومني محدثكم عادل غريب من استوديو راديو الرابعة. أي والله الحياة حلوة ولا وسط ولا كيف شايفينها ما بعرف.

على أذني جريدة القدس اليمنى. انتخابات حركة فتح تعلن اليوم ونسبة الاقتراع 94%، وعلى يسارها حماس تعلن إجراء جولة انتخابية ثانية لاختيار رئيسها. وفي الوسط 3 شهداء وعمليات نسف وقصف مدفع وإطلاق نار نعته حماس والقسام تشيع جثمان الحداد رفقة زوجته وابنته.

الاستعدادات كما يبدو بدأت في فلسطين لإجراء الانتخابات العامة والرئاسية والمجلس الوطني، ويعني حملة تغيير شاملة كاملة من تحت لفوق ومن فوق لتحت. فضبطوا وضعكم، رتبوا أموركم، اللي حابب يروح تشريعي، اللي حابب يروح وطني، اللي حابب يروح رئاسي، اللي حابب يروح 60 طريق خيار مفتوحة الطرق كلها. يعني انتخابات في الفصائل الكبيرين فتح وحماس. تقريبا طلعت نتائج المركزية فتح مبارح، في أسماء جديدة، أسماء قديمة، أسماء طلعت من السباق كليا، وكانت يعني أسماء وازنة من اللي بسموها الحرس القديم أو الصف الأول، راحوا للصف الثاني، أسرى المحررين، اللاجئين، الساحات المختلفة. يعني في تشكيلة اليوم بنحاول كمان نقرأها بشكل أو بآخر.

ترامب انهبل الزلمة على الآخر، وخصوصا بعد ما رجع من الصين، رجع من هان وحط على هذا انه ترقبوا والعاصفة بينه ماخذ دورة في احدى الدول العربية. هذا الزلمة ماخذ دورة بعرف شو اسمها، بس يبدو معطينه دورة عندنا، لف دوران بعرفش، المهم ماخذ دورة عندنا الا في بصمة عربية في هذا الموضوع. ولا يمكن ترقبوا مش عارف شو، ونزلزل الأقدام ونخربط الشعور ونفجر التفجيرات ونبجر التبجيرات ومش عارف شو، ويعني وحكي هدوء ما قبل العاصفة بقول لك. من شريط الأخبار، الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق مستقل في تعذيب الأسرى. إذا كانت الأمم المتحدة تدعو، فمن يستجيب؟ أنا ما أسف، بريطانيا تعلن نشر نظام إشي مضاد للطيران ومسيرات في الشرق الأوسط، بس وين في الشرق الأوسط يعني؟ هذا هو، أنا بكون اتخبى من هالحرب.

خلينا نوجه تحية للمتابعين على المنصات الإلكترونية من نور وفلسطينية ومن مراد كمان مرة ومن ليالي. صباح الخير من كمان مين معنا، حازم تميمي صباح الخير، صباح النور لفؤاد قمري، صباح الورد ل أبو جبل صباح الخير، أم عبد صباح النور، صباح الأنوار لعامر شويكي، أمير أمير أمير أمير أمير صباح الخير. شو تردد القناة على الراديو؟ عندك أكثر من إذاعة بأي موقع، إما جنوبا أو شمالا أو وسط، من الرابعة 88.7 FM. لؤي بالي يا صباح الخير، أبو الرازم فريد الرازم يسعد الصباح يا أبو عبد الله، هلا ورحب حبيب، وسلامات للغالي أستاذ شوقي حاج يحيى صباح الخير، أبو جبل هلا بيك وعاشقة الحياة هاين، ستنونة صباح الورد، شيخ أمجد هلا ورحب، إبراهيم اليوم إلى مكة المكرمة من المدينة المنورة، رافقتكم السلامة يا صديقي، العم أبو النور مرحبتين وصباح النور، مالك منال بكل وين هالغيبة، هو يوم يوم شقفة يوم بطلع الناس يوم من هالعمر، صباح الفل على الكل.

0: مساء صباح الخير رمزي الموزني من غزة، صباح الورد عليك مراد النتشي، يا هلا ومرحبا وصباح الخير. محمد نتشي صباح الخير. بقول بحب أقدم شكر على المصداقية لبلدية الخليل اللي حكيت معه قبل 10 أيام وقال يومين وبتكون مزفتة طريق دائرة. أنا كل يوم بشكرهم وأنا جاي، كل يوم ببعث لهم شكر على الخاص. لكن القصة إنه في 2 مليون شيكل عالقين ما بين المقاول وما بين البلدية. كلام يعني هذا قدام عيني صار، انه انحكى مع الجماعة المقاولين بهذا الموضوع، يعني الشركة المنفذة، وان شاء الله يعني حينحل الاشكال المالي في هاي القصة. في دفعة لازم ياخدها ومش ماخدها للاخر.
1: صباح الجود والعنبر خطير انت وانا الاخطر.
0: اوي اوي اوي اوي خطورة. بقول لك يا شادي، في شغلات في الحياة قالوها أهل العرف والعادة، وهي يعني أمثال بدوية. بقول لك أول هبل الهبال، وردك على البير من غير حبال. لما تروح على البير بدك مية وما معك حبل، لأنه البير مية البير بتكون نازلة تحت يعني، فكيف بدك تشرب مي وكأنك ما وردت يا أبو زيد. بقول لك ثاني هبل الهبال، ملاقات الرجال من غير رجال. تخيل حالك انت رايح طوشة ورايح لحالك وقدامك الجماعة محضرين عالهم ومش عارف ايش. ثالث هبل الهبال، مشيك للمحاكم من غير مال، يعني وانت رايح من محامي لمحامي وبتاخد استشارات مجانية، ولما يقولوا لك هان رفعت كلهم انداري انداري خليك في داري. بقول لك ورابع هبل الهبال، مشي رجال مع يعني الرجل مع الخيال. تخيل انت واحد قاعد بجري على الخيل ومش فارقة معاه، وانت لاحقه ماسك ذيالك. وهي للأسف بنشوفها مع بعض الناس لما بيكون حدا ملحق حدا يعني الآخرين. وقالوا كمان ثلاثة بارك الله فيهن: الدار الوسيعة والدابة السريعة والحرمة المطيعة. صح. وشو قالوا كمان؟ ثلاثة بطول العمر، أخذك البنات، مشيك في النبات.

تركوبك الصافنات الخيل ثلاثة بكسرا للعمر رخل أخذك العجايز مشيك مع الجنايز وكوفك عباب الناس عايز وقالوا أول لا وثاني لا وثالث لا ابني بملكك وملك غيرك لا اعمل بطبعك وطبع غيرك لا ربي ابن ابنك وابن بنتك لا أول متلوف وثاني متلوف وثالث متلوف يعني اللي هي على الفاضي أول إشي عزاك الضيوف يعني عزلك الضيوف عن الضيوف لما تجيب ضيوف درجة أولى وضيوف درجة ثانية وفي آي بي ومش في آي بي ثاني إشي نومك ورجال تحوف يعني أنت نايم والناس قاعدة رايحة جاية وكذا والآخره وثالث إشي بقول لك أخذك الحرمة ومعها الضعوف أمثال بدوية من العربية قديمة.

اليوم نحكي مع شرطة الخليل. امبارح كانت عشق الدنيا وكان في حوالي 100 و100 وإشي باص من الداخل, وهذا غير السيارات, كل الباركينج كانت يعني والكراجات فل, الدنيا كانت هيك مخلوطة خلط يعني حلا ما قالوا لي. وكان أمنيا الظروف 00, ويعني الناس صارت لحالها تسلك في حالها والدنيا عالقة والأحوال حايلة والأشياء مايلة. نشوف شو في عند الأخوان بالشرطة, وخصوصا مع اقتراب اللي هي يعني وقفات زي ما بكوها وقفات العيد. في عيد يا شادي؟ العيد ليس لمن لبس الجديد وإنما لمن ذبح ال

خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل نقلب وأنتم أوراق الصباح في هذا البرنامج المستمر حتى الساعة 11 إلا شوي إن شاء الله مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية.

من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في

0: قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت.
1: أنا على صفحة كين منهم.
2: من حقك تشكي.
3: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي أولادي بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
4: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له. هو يعني اسمه الأول في بيت لحم كل الأخبار أول بأول. وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة. قلت له في أول واحد. وأنا ما أعرف أكبر قصايين فيها. أنا تحت من الحك لو عقفة ركبة.
2: لكن وين المسؤول؟
3: واحد تقول السلطة زيد بنزل تكون نشارة يا سيد العزيز. واحد تستعنى المية في الغرام تكون نشارة يا سيد العزيز. البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز. أنا تدمت عنا الفابريبة يا سيد العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
5: أنا بشكركم كثير على الراديو.

0: سيدي العزيز، واحد تنسى عنه المية تواترها بتكون نسيرة يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، أنا تدمت عنه أطفال ضريبة يا سيدي العزيز.
1: صوتك بوصل وممكن يغير.
2: أنا بشكركم كثير على الراديو. موال.

مدينة غزة. الوضع عاد الحقيقة لا يزال مأساوي، وأيضا الوضع مقلق جدا في ظل أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مناطق مكتظة بالنازحين، يستهدف مناطق من المفترض أنها

0: خيرة أبناء التنظيم. اليوم هؤلاء الذين كانوا خيرة أبناء التنظيم في الانتفاضة الأولى صاروا وقائي في التسعينيات، صاروا مسؤولين ومدراء عام وقادة أجهزة في فترة حصار عرفات، في فترة أبو مازن تولوا قيادة الأجهزة، اليوم هم قادة الحركة. بمعنى أن التنظيم الذي كان يسيطر على فتح في الانتفاضة الأولى في الثمانينيات هو الآن يعود. الذي يسيطر على حركة فتح في 2026. وكما قلت لك أبو مازن فاهم تماما الصورة، الرئيس أبو مازن فاهم تماما الصورة، وأنه المعادلة تغيرت وأن هؤلاء لهم طريقة مختلفة وطريقة تفكير مختلفة. أبو مازن قادر على قراءة المشهد الجديد، وأنه هناك في تحديات كبيرة. من يوقف المستوطنين في الضفة الغربية؟ من يحمي القدس؟ من يعيد بناء قطاع غزة؟ لا أنا ولا المرشحين ولا الفائزين ولا الذين لم يفوزوا عندهم إجابات سهلة على هذه الأسئلة.
1: نعم دكتور، حماس تعلن إجراء جولة ثانية من الانتخابات لاختيار رئيسها، أيضا هناك حراك في حركة حماس لانتخابات داخلية وقيادات وإفرازات، ما رشح عن هذه الانتخابات؟ ما قراءتك في في فيما يخص ملف انتخابات حماس؟ ما أعرف شيء سرية أو يعني حسب الطريقة المعهودة في انتخابات حماس؟
0: إسرائيل قامت باغتيال معظم قادة حماس.
1: نعم.
0: معظمهم.
1: نعم.
0: وعلى فكرة عملت بفتح حيث فترة جولدا مائير كان في إشي اسمه القائمة السوداء، حطوا قائمة بأسماء قيادة فتح وقتلوهم كلهم، اغتالهم الموساد كلهم، فترة أبو علي سلامة وفترة كلهم، من لم تغتالوا إسرائيل اغتالته أطراف العواصم العربية. تم القضاء على قيادة فتح كاملة، حتى أبو عمار قال أعضاء اللجنة، قالوا له وين أعضاء اللجنة المركزية؟ قال لهم في الجنة. اليوم إسرائيل عملت في حماس هيك. لكن قنعت أنا أنه حماس حركة براغماتية قادرة على التحول لحزب سياسي، وقادرة وراغبة في أن تكون في السلطة، وهي تريد السلطة سواء في غزة أو في غيرها لو أرادت، وبالتالي قادرة على فهم هذا التحول العميق أمنيا وسياسيا بعد 7 أكتوبر. والحال العربي لا يسر صديق، السفير الأمريكي بيقرر في الدول العربية كلها أكثر مما بيقرر رئيس الحكومات هناك، وبدناش نوغل في النقاش بهذا المجال. لكن أنا أرى إنه هذا المؤتمر الذي حدث بحجمه صغير.
1: نعم دكتور ناصر،
0: تو محدث في حماس هو اختيار قيادة جديدة لأن تحل في السلطة وفي التنظيم في المستقبل القريب بناء على التطورات وبناء عليه. على كل، وجود المرأة، وجود التنظيم، وجود التنوع الجغرافي، وجود تنوع الأجيال، هذا مؤشر، هذا شعبنا الفلسطيني. ومن نجيب يعني هذا
1: في تيارات نفس الإشي بانتخابات حماس، إنه مثلا مرات التيار السياسي، التيار العسكري، تيار الداخل الخارج،
0: في يعني أنا أعرفهم شخصيا. أبو الوليد خالد مشعل له رؤية براغماتية أكثر. الدكتور خليل الحقيقة تعرفنا عليه في مفاوضات الحوار الوطني في القاهرة، الرجل يعني والد شهداء أبادوا عيلته. وظروف صعبة، والوقت الآن مش وقت يعني نقاش سياسي عميق تجاه أنت، بينما الأهل بشيعوا الجثامين الشهداء صعب أنك تحكي أو تحتفل بفوز انتخابي.
1: تمام.
0: أنا أقول لك بأن الواقع يتغير، ولكن الأهم من انتخابات فتح أني أتوقع سقوط الليكود في شهر 9، بعد 4 شهور سيسقط الليكود. وبالمناسبة هو سقط في 2008، ولولا تحالفه مع الحريديم لكان مش موجود. فتح ظلت والليكود ينهار، حماس بقيت والليكود ينهار، هذا عنوان السياسي المقتنع فيه.
1: أشكرك دكتور ناصر اللحام، رئيس تحرير وكالة معاً والكاتب السياسي، شكرا جزيلا لك. رافقتك السلامة دكتور ناصر اللحام، قرأ لنا نتائج انتخابات أولية لحركة فتح، أيضا التقارب في التوقيت ما بين انتخابات حماس وانتخابات فتح، هناك يعني أيضا ترقب لنتائج الانتخابات أو التصويت في حركة حماس لاختيار الرئيس المكتب السياسي، ومن ثم الإعلان عن الهيئات والممثلين الآخرين في الأقاليم أو في المكاتب. هناك يعني دائما معروف في كل فصيل في كل جهة في كل يعني تجمع وفي كل تيار بيكون في يعني عدة وجهات نظر وعدة رؤى تتمثل بأشخاص كل حدا فيهم بيمثل وجهة نظر أو تيار أو كذا. تيار بيقولوا عنه يعني بمسميات ومصطلحات، حدا بيكون من تيار الصقور، حدا بيكون من تيار الحمائم، حدا بيكون شوي يميل إلى العسكرية، حدا يميل إلى الحكمة البراغماتية الكلاسيكية كذا وإلى آخره. في المحصلة هناك تغيرات تجري في المنطقة، وكما ختم دكتور اللحام هناك تغيرات أيضا ستجري في المشهد السياسي الإسرائيلي. وهذا يعيدنا إلى مربع يعني فيه سؤال كبير، هل بتغيير اللاعبين تتغير اللعبة؟ هذا هو السؤال. وهل حان وقت تغيير قواعد اللعبة في المنطقة بتغيير اللاعبين؟ لما بيكون في مباراة كرة قدم مع يعني التشبيه البعيد في هذا الموضوع، بيكون المدرب قاعد على الدكة وبتطلع وين صار في كذا، فبطلع لاعب دخل لاعب لأنه بدنا نغير سياسة اللعب هون، ندخل حدا هجومي أكثر، ندخل حدا دفاع أكثر، ندخل حدا بناور أكثر، ندخل حدا بفاوض أكثر، ندخل نطلع حدا كذا إلى آخره. وهذا بيصير مش بس بالرياضة، هذا بيصير كمان بالسياسة، وهذا بيصير بالأحزاب، وهذا بيصير بالعوائل، وهذا بيصير بالمجتمعات بشكل عام. كيف ممكن يتم، والظروف طبعا هي اللي هون بهالحالة ممكن تكون، أو القاعدة العامة أو القاعدة الجماهيرية هي اللي بتتحكم بالمزاج في موضوع التغييرات اللي بتصير. مع أمنياتنا بي يعني التوفيق للجميع، وإحنا بنعرف إنه قوة أي فصيل فلسطيني هي قوة للحالة الفلسطينية، وضعف أي فصيل فلسطيني هو ضعف للحالة الفلسطينية.

فاصل سيدتي وسادتي، ودائما للحديث بقية في برنامج طل الصباح إلى ملفات أخرى، ومعنا للتعقيب على الحالة المرورية في الخليل كما حدث يوم أمس، وإن كان هناك أي رؤى للمستقبل، مع عقيد بشير نتشي مدير العلاقات العامة والإعلام بشرطة المحافظة.

0: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني تعيش سكني

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
1: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، السيارة الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم الصف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
1: متابعة لهموم المواطن،
3: وكل شيء بيجي بقولك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا ما تروحوا تفلاكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات،
3: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، احنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا شاري سيارة أنت بكل هوا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: كم نحاول اليوم أن نجد الأعذار والمبررات لتصرفاتنا الجسدية؟ نستعيد عن الأمور الروحية بتصرفات جسدية رمادية لا تصلح إلا لإضعاف إيماننا. تعال بنا نرى شخصا من العهد القديم بدأ يتصرف على هذا النحو.
2: أسعدتم أوقاتا أيها الأصدقاء. أدعوك أيها الصديق العزيز أن تأتي معنا إلى هذه الدراسة بذهن مفتوح وقلب خاشع يقدر أن يصغي إلى ما يريد الله أن يكلمنا شخصيا به، إذ ما الفائدة من دراسة ذهنية للكتاب المقدس للتعرف على ما جاء فيه إن لم تحدث هذه الدراسة تغييرا في مواقفنا وشخصيتنا نحن، طبعا نحو الأفضل.

ليت الرب يهبنا أن نتأمل في كلمته وندركها بقوة الإيمان، لأن نفوسنا لا تستفيد من التأمل والدراسة إلا على هذه الصورة، ذلك أن الحقائق الإلهية مهما تكن أهميتها والمعرفة الكتابية مهما تكن ضرورتها والدرس في كلمة الله مهما يكن قدره، إن لم يكن كل ذلك مقترنا بالإيمان فإنه لا يترك في النفس سوى الجفاف. هل تعرف ماذا نحتاج يا صديقي في كلمة الله؟ نحتاج أن نتمتع بالمسيح ونتغذى به بالإيمان، وفي ذلك لذة وقوة وفاعلية، وما أحوجنا إليها في أيامنا الحاضرة التي أصبح كل شيء فيها شكليا، إذ ما فائدة تعليم صحيح بدون المسيح الحي المعروف بكل قوته لدى قلوب المؤمنين؟ لا شك أن التعليم الصحيح هام

جدا، غير أن المسيح الحي هو جوهر وغاية التعليم الصحيح وخلاصته وقوته وحياته وروحه ومادته وجماله. يا ليتنا بالروح القدس نتمتع بالمسيح بينما نتدارس معا كلمة الله.

0: حان موعدنا الآن مع الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد.
1: بفرح شديد أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد أصدقائي، وأتطلع أن نقضي معا وقتا مفيدا، فيا ليتنا نكون مستعدين لصرف الدقائق القادمة في دراسة جزء من سفر التكوين. وأفضل استعداد كما أسلفنا الذكر هو أن نتحلى بذهن مفتوح قابل لسماع صوت الله من خلال كلمته. أهلا بكم معي أيها الأحباء. انتهينا المرة الماضية من التأمل في الأصحاح 11 من سفر التكوين، بل قل انتهينا من الحديث عن فترة تتجاوز 2000 سنة. في القسم الأول رأينا أحداثا 4 عظيمة: الخليقة، سقوط الإنسان، الطوفان، وبرج بابل. في هذه الأحداث 4 كان الله يتعامل مع الجنس البشري بأكمله، ولم يظهر الله إلا لآدم وإبراهيم، كان الله يتعامل مع الكل. أما في الأصحاح 12 فإننا نرى تغييرا جذريا، حيث يبدأ الله بالتعامل مع الشخصيات، ومع شخصيات 4 بالتحديد. سيتعامل الله مع الفرد ليخرج منه أمة بأسرها. في الجزء الأول من القسم الثاني من سفر التكوين سنتحدث عن إبراهيم رجل الإيمان، وذلك من الأصحاح 12 وحتى 23. بعد ذلك يأتينا إسحاق الابن المحبوب من الأصحاح 24 وحتى 26. يليه يعقوب الابن المختار والمعاقب، وذلك من الأصحاح 27 وحتى 36. أخيرا نرى يوسف في عذابه ثم في مجده من الأصحاح 37 وحتى 50. ويسمى هؤلاء الأشخاص بالآباء، ودراسة حياتهم هامة جدا لفهم الكتاب المقدس. لقد بيّن الله أنه لا يمكن التعامل مع الجنس البشري بأكمله. بعد سقوط الإنسان رأينا خطية قايين الشنيعة، وهي الكبرياء. كان مغرورا بنفسه من التقدمة التي كانت فاخرة بنظره هو. وعندما رفض الله تقدمته وقبل ذبيحة أخيه، جن جنونه وملأ الحقد قلبه وقتل هابيل أخاه. دعني أذكرك يا صديقي أن الكبرياء كان أساس سقوط إبليس في الأصل، أما في زمن الطوفان فقد كانت خطية الجسد هي المسيطرة. رأينا أن أعمال وتصورات الإنسان كانت لتشبع الجسد. كان على الله أن يأتي بالطوفان في زمن لم يبق فيه سوى مؤمن واحد، نوح. لقد كان الله صبورا وطويل الروح مع البشرية، فقد انتظر 969 سنة، أي مدة حياة متوشالح. أليست هذه فترة كافية ليرجع الإنسان فيها إلى الله؟ ولكن العكس هو الذي حصل، فقد زاد بعد الناس عن الله. حتى بعد الطوفان أراد الإنسان أن يتحدى الله ويتمرد عليه ببناء برج بابل. كانت خطية الإرادة هي الواضحة.
2: من هذا المنطلق تحول الله من الجنس البشري بأكمله إلى فرد واحد، ومن هذا الفرد كان سيخرج أمة كاملة، منها يأتي المخلص. كانت هذه الطريقة المثلى ليأتي الله بالمخلص الموعود. وخلال دراستنا لحياة إبراهيم سنجد أن الله ظهر له 7 مرات ليجدد في كل مرة إيمانه. هذا لا يعني أنه كان كاملا، بل فشل إبراهيم مرارا، وسمح الرب أن يمر بأربعة امتحانات فشل فيها كلها، ولكنه نهض وابتدأ من جديد. صديقي المستمع، إذا كان الله قد لمس قلبك وحياتك فقد تسقط أيضا، ولكنك حتما ستقوم من جديد وتبدأ بداية أخرى مع الله. هذا ما سنراه يحدث في حياة ذلك الرجل العظيم إبراهيم. تركنا إبراهيم في حاران مع عائلته، وهذا حال دون خضوع إبراهيم الكلي لدعوة الله. لأن الدعوة كانت أن يذهب إلى كنعان لا أن يسكن في حاران. ولكن لما انحل رباط الصلة الجسدية بموت أبيه أطاع إبراهيم دون تردد. لو كانت نفس إبراهيم مقتنعة تماما بحقيقة دعوة الله أنها كانت إلى كنعان التي فيها ميراثه لما تأخر لحظة في حاران. وهكذا الحال معنا، فلو فهمنا أن وطننا ونصيبنا وميراثنا جميعها هي فوق لما كنا نتقاعس في الطريق أو نطلب لنا اسما ونصيبا وكنزا على الأرض. لقد كانت دعوة إبراهيم إلى كنعان، وما كان قصد الله أبدا أن يتخلف في حران. لا يخبرنا الوحي كم من الزمن لبث إبراهيم في حران، إلا أن الله قد تأنى على عبده إلى أن تحرر من صلة القرابة الطبيعية فأطاع. وفي مدة إقامته في حاران لم يظهر الرب لإبراهيم ولم يكلمه ولا مرة، لأن الله كان ينتظر منه أن يسلك حسب إرادته ليعلن له نورا جديدا وخطوة جديدة. كان على إبراهيم أن يترك حاران والتأجيل ويذهب إلى مكان إرادة الله حتى يكشف له الله الخطوة التالية. تعطينا الآيات الثلاث الأولى وعد الله الثلاثي لإبراهيم، والذي هو بمثابة محور للكتاب المقدس.
1: استمع إلى الأخت ميسون بينما تقرأ لنا من العدد الأول وحتى 13 من الأصحاح 12.
0: وقال الرب لأبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. فذهب أبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط. وكان أبرام ابن 75 سنة لما خرج من حاران. فأخذ أبرام ساراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حاران، وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى أرض كنعان. واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. وظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق. فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب، ثم ارتحل أبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب. وحدث جوع في الأرض، فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرب هناك، لأن الجوع في الأرض كان شديدا. وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي امرأته: إني علمت أنك امرأة حسنة المنظر، فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون: هذه امرأته، فيقتلونني ويستبقونك، قولي إنك أختي، ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك.
2: اذهب من أرضك وعشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. الجزء الأول من الوعد يختص بالأرض. قال له الله: سأريك أرضا وسأعطيك إياها. الجزء الثاني يختص بالأمة. كان الله سيصنع منه أمة عظيمة مباركة. أما الجزء الثالث فهو يختص بالبركة، حيث ستتبارك جميع قبائل الأرض به. لقد ظهر الله لإبراهيم لكي يضع أمامه رجاء يجتذب قلبه: الأرض التي أريك. وأرض الله كانت أفضل بما لا يقاس من أور وحران. ولاحظ أن أبرام لم يكن قد رأى الأرض بعد، ولكن بالإيمان وثق أنها ما دامت أرض الله فامتلاكها أولى، بل ويهون التخلي عن كل شيء سواها في سبيل الحصول عليها. هذا هو الإيمان الأساسي الإيمان المتين الذي يجب أن نبني عليه سلوكنا. والآن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل وفى الله بوعده لإبراهيم؟ فعلا لقد عمل الله من إبراهيم أمة عظيمة، وهذا ما نراه في العهد القديم. أما بالنسبة للجزء الثاني من الوعد، فإننا نعلم أن نسل إبراهيم الرب يسوع المسيح كان بركة لكل العالم. لربما لم يتحقق الجزء الأول من الوعد بالكامل، ألا وهو إعطاء الأرض، وذلك بسبب عصيان الشعب وبعدهم عن الله. ولكن سيأتي يوم بعد اختطاف الكنيسة والمؤمنين الحقيقيين، وسيتم وعد الله كما هو. والآن في ضوء هذا الوعد المثلث، ماذا عمل إبراهيم؟ وقال الرب لأبرام. ومن مقاطع أخرى من الكتاب نعلم أن الله دعا إبراهيم عندما كان في أور الكلدانيين. يقول كاتب سفر الأعمال: ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل ما سكن في حاران، وقال له: اخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلم إلى الأرض التي أريك. فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في حاران، ومن هناك نقله بعدما مات أبوه إلى هذه الأرض التي أنتم الآن ساكنون فيها. لقد أطاع إبراهيم الله وترك بيته وعمله والحضارة العريقة في أور، ومع ذلك فلم تكن طاعته كاملة، لأنه أخذ معه بعضا من أفراد عائلته. لقد أخذ تارح أباه مع أن الله طلب منه ألا يأخذه. ولكن لماذا أراد الله أن يخرجه من أرضه بعيدا عن أقاربه؟ الجواب موجود في سفر يشوع: أباؤكم سكنوا في عبر النهر منذ الدهر، تارح أبو إبراهيم وأبو نحور، وعبدوا آلهة أخرى، كانوا عبادة أوثان، حتى إبراهيم انخرط معهم. كانت هذه الطريقة الوحيدة لينقذ الله البشرية. الحل الآخر هو أن يمحوهم من على الأرض ويبدأ من جديد. شكرا لله أنه لم يفعل ذلك. بالمناسبة سندعو إبراهيم أبرام حتى الإصحاح 17: فذهب أبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط. وكان أبرام ابن 75 سنة لما خرج من حاران. والآن سيتتبع إرشادات الرب إلى كنعان. وذهب معه لوط، ما زالت طاعته غير كاملة. فأخذ أبرام سراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حران، وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى أرض كنعان. كان الوقت الذي أمضاه إبراهيم في حران هو تأجيل لبركة الله، فلم يظهر له الله إلا عندما ذهب إلى أرض فلسطين وانفصل عن باقي أقاربه، ولم يبقى معه إلا لوط. واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم، إلى بلوطة مورة، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. وهنا نجد الحقيقة بأن الكنعانيين كانوا أبناء حام. من الجدير بالذكر هنا أن نعلم أن أبرام لم يكن وضعه مزريا في أور وأتى هنا ليحسن أوضاعه، كلا، كان العيش رغدا هناك. وأتى أبرام إلى الكنعانيين الذين لم تكن حضارتهم مزدهرة إلى هذا الحد، أتى طاعة لله وليس لتحسين أوضاعه الاقتصادية. لقد وجد أبرام الكنعانيين، ولكنه وجد الرب أيضا. وظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. لما كان أبرام في حاران لم يظهر الرب له، أما هنا في المكان المناسب فقد ظهر له. خوفا من أن تنشغل أفكار أبرام بالكنعانيين الذين امتلكوا الأرض، ظهر الرب له كمن هو مزمع أن يعطي الأرض لإبراهيم ولنسله إلى الأبد. وهكذا تحولت مشغولية أبرام من الكنعانيين إلى الرب، فبنى أبرام مذبحا للرب. واحد من الأسباب التي تجعلنا لا نتبارك من قراءتنا لكلمة الله أننا لا نحيا حسب النور الذي أعطانا إياه الله. لو أطعنا الله لحصلنا على بركات أكثر. هذا ما حصل مع أبرام، فلم يظهر له الرب إلا عندما أطاع حسب النور الذي أعطاه إياه الله. وسنرى لاحقا أن أبرام هو فعلا باني مذابح للرب. بنى أبرام أول مذبح للرب، وكان المذبح الوحيد الذي يعترف به الرب في كنعان، وهو يشير إلى عبادة الله. ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق، فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. يفعل أبرام شيئين اثنين عندما يدخل الأرض، كان ينقل خيمته ويستمر في الرحيل، وكان يبني مذابحا للرب شهادة لله. صديقي، أي نوع من الشهادة تمتلك؟ الشهادة ليس أن توزع النبذ في الشوارع أو تضع لاصقات عن المسيح على خلفية سيارتك، بل هي كما فعل أبرام، كان يعبد الله بهدوء، وفورا عرف الكنعانيون أنه رجل الله. ثم ارتحل أبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب. الخيمة تشير دائما إلى الارتحال، فبارتحاله كان أبرام يعلن أنه غريب ونزيل على الأرض، كما أن في المذبح الدليل على أنه ساجد وعابد لله. لم يتطلع إلى الأرض نصيبا له، بل كان الله ذهبه وفضته. هل أنت مثل أبرام مستمعي؟ أم أنك تجعل من هذه الدنيا مكانك ونصيبك وعبادتك؟ والآن نأتي إلى الوصمة الثانية في حياة أبرام. خطأ أبرام بعض خطوات الإيمان، ولكن لابد له الآن من امتحان. لا تظن مستمعي أن الطريق على البحر المضطرب ستكون سهلة هادئة، فلابد من ملاقاة الأمواج والعواصف، ولكن ثق أن كل شيء يرتبه الله بحسب رحمته ونعمته لكي يقودك إلى التعمق في اختبار معرفته واتكال القلب عليه. نقرأ في سفر التكوين: وحدث جوع في الأرض، فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرب هناك، لأن الجوع في الأرض كان شديدا. كان أبرام في الأرض، وكانت هذه الأرض مكان البركة. لم يطلب الله منه أن يترك. ثم حدث جوع في الأرض، وهنا بدأ الفشل. هل الجوع دليل على أنه في الأرض الخطأ؟ كلا، سيكون هذا الحكم عيانا لا إيمانا. كان الله يريد أن يمتحن إيمان إبراهيم. رأى أن الجميع يذهبون إلى مصر هربا من الجوع، فحذا حذوهم. لاحظ أن الله لم يطلب منه الذهاب إلى مصر. قال له الله في المرة الأخيرة التي ظهر له فيها: هذه هي الأرض التي أعطيك وسأباركك فيها. لم يلمح له أبدا أنه سيخرج منها. لكن أبرام لم يثق بالله، بل انحدر إلى مصر. ومصر في الكتاب المقدس تشير إلى العالم. لقد ترك أبرام البركة وعبادة الله والشركة مع الله وذهب إلى العالم. من المدهش كيف يجذب العالم المؤمنين اليوم. كلنا نحاول أن نجد الأعذار والمبررات لتصرفاتنا الجسدية، نستعيض عن الأمور الروحية بتصرفات جسدية رمادية لا تصلح إلا لإضعاف إيماننا. هكذا الحال مع أبرام، لقد كان يسير في الاتجاه الخاطئ. ولو سألته لماذا تفعل هذا لاختلق لك عشرات الأعذار. المواشي تموت ونحن نعاني وليس من نجدة، إلى آخره. أما في مصر فيوجد الكثير. كان عليه أن يقبل الجوع ضمن دائرة إرادة الله، على أن يتمتع بخيرات مصر، بخيرات العالم، بمنأى عن الله. وهناك في مصر لم يكن لأبرام مذبح ولا شركة، لأن مصر لم تكن مكان حضور الله. وسترى أن الخسارة التي خسرها كانت أكثر من الفائدة التي اكتسبها. ابتدأت المتاعب تحيط به، خاصة مع سراي التي كانت جميلة.
1: صديقي المستمع، هل أنت منزلق في تيار هذا العالم؟ هل بضاعتك رائجة فيه؟ هل نلت الحظ منه والمدح من فراعنته؟ هل تعادل هذه الامتيازات لذة التمتع بالله وحرية شركة القلب والضمير الصالح غير الملام في شيء، وروح العبادة والشكر والخدمة لله؟ كم من أناس باعوا تلك البركات الثمينة بقليل من الراحة أو النقود، أو قل بقليل من حطام العالم. لنحترس يا صديقي من الخروج عن طريق الطاعة القلبية البسيطة التي وإن تكن ضيقة فهي مأمونة، وإن تكن في بعض الأحيان مؤلمة ولكنها لذيذة. وإذا صادفتنا تجربة فلا نركض نحو مصر، نحو العالم، بل ننتظر الله لننال منه مكافأة الإيمان. وإذا كانت نظرة الله لحقيقة العالم الحاضر بحيث أنه بذل نفسه لينقذنا منه، فهل ترانا ننكره وننغمس مرة أخرى في هذا العالم الذي أنقذنا منه؟
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصياً وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الانترنت.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة، داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: راديو موال

من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: راديو موال.
3: تعبورد يا إبراهيم.

اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.fiber.com.

الإلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: راديو موال

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: كم نحاول اليوم أن نجد الأعذار والمبررات لتصرفاتنا الجسدية؟ نستعيد عن الأمور الروحية بتصرفات جسدية رمادية لا تصلح إلا لإضعاف إيماننا. تعال بنا نرى شخصا من العهد القديم بدأ يتصرف على هذا النحو.
2: أسعدتم أوقاتا أيها الأصدقاء. أدعوك أيها الصديق العزيز أن تأتي معنا إلى هذه الدراسة بذهن مفتوح وقلب خاشع يقدر أن يصغي إلى ما يريد الله أن يكلمنا شخصيا به. إذ ما الفائدة من دراسة ذهنية للكتاب المقدس للتعرف على ما جاء فيه إن لم تحدث هذه الدراسة تغييرا في مواقفنا وشخصيتنا نحن؟ طبعا نحو الأفضل.

ليت الرب يهبنا أن نتأمل في كلمته وندركها بقوة الإيمان، لأن نفوسنا لا تستفيد من التأمل والدراسة إلا على هذه الصورة، ذلك أن الحقائق الإلهية مهما تكن أهميتها والمعرفة الكتابية مهما تكن ضرورتها والدرس في كلمة الله مهما يكن قدره، إن لم يكن كل ذلك مقترنا بالإيمان فإنه لا يترك في النفس سوى الجفاف. هل تعرف ماذا نحتاج يا صديقي في كلمة الله؟ نحتاج أن نتمتع بالمسيح ونتغذى به بالإيمان، وفي ذلك لذة وقوة وفاعلية. وما أحوجنا إليها في أيامنا الحاضرة التي أصبح كل شيء فيها شكليا، إذ ما فائدة تعليم صحيح بدون المسيح الحي المعروف بكل قوته لدى قلوب المؤمنين؟ لا شك أن التعليم الصحيح هام جدا، غير أن المسيح الحي هو جوهر وغاية التعليم الصحيح وخلاصته وقوته وحياته وروحه ومادته وجماله. يا ليتنا بالروح القدس نتمتع بالمسيح بينما نتدارس معا كلمة الله.

0: قلبي. حان موعدنا الآن مع الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد.
1: بفرح شديد أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد أصدقائي، وأتطلع أن نقضي معا وقتا مفيدا، فيا ليتنا نكون مستعدين لصرف الدقائق القادمة في دراسة جزء من سفر التكوين. وأفضل استعداد كما أسلفنا الذكر هو أن نتحلى بذهن مفتوح قابل لسماع صوت الله من خلال كلمته. أهلا بكم معي أيها الأحباء. انتهينا المرة الماضية من التأمل في الأصحاح 11 من سفر التكوين، بل قل انتهينا من الحديث عن فترة تتجاوز 2000 سنة. في القسم الأول رأينا أحداثا 4 عظيمة: الخليقة، سقوط الإنسان، الطوفان، وبرج بابل. في هذه الأحداث 4 كان الله يتعامل مع الجنس البشري بأكمله، ولم يظهر الله إلا لآدم وإبراهيم، كان الله يتعامل مع الكل. أما في الأصحاح 12 فإننا نرى تغييرا جذريا، حيث يبدأ الله بالتعامل مع الشخصيات، ومع شخصيات 4 بالتحديد. سيتعامل الله مع الفرد ليخرج منه أمة بأسرها. في الجزء الأول من القسم الثاني من سفر التكوين سنتحدث عن إبراهيم رجل الإيمان، وذلك من الأصحاح 12 وحتى 23. بعد ذلك يأتينا إسحاق الابن المحبوب من الأصحاح 24 وحتى 26. يليه يعقوب الابن المختار والمعاقب، وذلك من الأصحاح 27 وحتى 36. أخيرا نرى يوسف في عذابه ثم في مجده من الأصحاح 37 وحتى 50. ويسمى هؤلاء الأشخاص بالأباء، ودراسة حياتهم هامة جدا لفهم الكتاب المقدس. لقد بيّن الله أنه لا يمكن التعامل مع الجنس البشري بأكمله. بعد سقوط الإنسان رأينا خطية قايين الشنيعة، وهي الكبرياء. كان مغرورا بنفسه من التقدمة التي كانت فاخرة بنظره هو. وعندما رفض الله تقدمته وقبل ذبيحة أخيه، جن جنونه وملأ الحقد قلبه وقتل هابيل أخاه. دعني أذكرك يا صديقي أن الكبرياء كان أساس سقوط إبليس في الأصل، أما في زمن الطوفان فقد كانت خطية الجسد هي المسيطرة. رأينا أن أعمال وتصورات الإنسان كانت لتشبع الجسد. كان على الله أن يأتي بالطوفان في زمن لم يبق فيه سوى مؤمن واحد، نوح. لقد كان الله صبورا وطويل الروح مع البشرية، فقد انتظر 969 سنة، أي مدة حياة متوشالح. أليست هذه فترة كافية ليرجع الإنسان فيها إلى الله؟ ولكن العكس هو الذي حصل، فقد زاد بعد الناس عن الله. حتى بعد الطوفان أراد الإنسان أن يتحدى الله ويتمرد عليه ببناء برج بابل. كانت خطية الإرادة هي الواضحة.
2: من هذا المنطلق تحول الله من الجنس البشري بأكمله إلى فرد واحد، ومن هذا الفرد كان سيخرج أمة كاملة، منها يأتي المخلص. كانت هذه الطريقة المثلى ليأتي الله بالمخلص الموعود. وخلال دراستنا لحياة إبراهيم سنجد أن الله ظهر له 7 مرات ليجدد في كل مرة إيمانه. هذا لا يعني أنه كان كاملا، بل فشل إبراهيم مرارا، وسمح الرب أن يمر بأربعة امتحانات فشل فيها كلها، ولكنه نهض وابتدأ من جديد. صديقي المستمع، إذا كان الله قد لمس قلبك وحياتك فقد تسقط أيضا، ولكنك حتما ستقوم من جديد وتبدأ بداية أخرى مع الله. هذا ما سنراه يحدث في حياة ذلك الرجل العظيم إبراهيم. تركنا إبراهيم في حاران مع عائلته، وهذا حال دون خضوع إبراهيم الكلي لدعوة الله. لأن الدعوة كانت أن يذهب إلى كنعان لا أن يسكن في حاران. ولكن لما انحل رباط الصلة الجسدية بموت أبيه أطاع إبراهيم دون تردد. لو كانت نفس إبراهيم مقتنعة تماما بحقيقة دعوة الله أنها كانت إلى كنعان التي فيها ميراثه لما تأخر لحظة في حاران. وهكذا الحال معنا، فلو فهمنا أن وطننا ونصيبنا وميراثنا جميعها هي فوق لما كنا نتقاعس في الطريق أو نطلب لنا اسما ونصيبا وكنزا على الأرض. لقد كانت دعوة إبراهيم إلى كنعان، وما كان قصد الله أبدا أن يتخلف في حاران. لا يخبرنا الوحي كم من الزمن لبث إبراهيم في حاران، إلا أن الله قد تأنى على عبده إلى أن تحرر من صلة القرابة الطبيعية فأطاع. وفي مدة إقامته في حاران لم يظهر الرب لإبراهيم ولم يكلمه ولا مرة، لأن الله كان ينتظر منه أن يسلك حسب إرادته ليعلن له نورا جديدا وخطوة جديدة. كان على إبراهيم أن يترك حاران والتأجيل ويذهب إلى مكان إرادة الله حتى يكشف له الله الخطوة التالية. تعطينا الآيات الثلاث الأولى وعد الله الثلاثي لإبراهيم، والذي هو بمثابة محور للكتاب المقدس.
1: استمع إلى الأخت ميسون بينما تقرأ لنا من العدد الأول وحتى 13 من الأصحاح 12.
0: وقال الرب لأبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. فذهب أبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط. وكان أبرام ابن 75 سنة لما خرج من حاران. فأخذ أبرام ساراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حاران، وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى أرض كنعان. واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. وظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق. فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. ثم ارتحل أبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب. وحدث جوع في الأرض، فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرب هناك، لأن الجوع في الأرض كان شديدا. وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي امرأته: إني علمت أنك امرأة حسنة المنظر، فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون: هذه امرأته، فيقتلونني ويستبقونك، قولي إنك أختي، ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك.
2: اذهب من أرضك وعشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. الجزء الأول من الوعد يختص بالأرض. قال له الله: سأريك أرضا وسأعطيك إياها. الجزء الثاني يختص بالأمة. كان الله سيصنع منه أمة عظيمة مباركة. أما الجزء الثالث فهو يختص بالبركة، حيث ستتبارك جميع قبائل الأرض به. لقد ظهر الله لإبراهيم لكي يضع أمامه رجاء يجتذب قلبه: الأرض التي أريك. وأرض الله كانت أفضل بما لا يقاس من أور وحاران. ولاحظ أن أبرام لم يكن قد رأى الأرض بعد، ولكن بالإيمان وثق أنها ما دامت أرض الله فامتلاكها أولى، بل ويهون التخلي عن كل شيء سواها في سبيل الحصول عليها. هذا هو الإيمان الأساسي الإيمان المتين الذي يجب أن نبني عليه سلوكنا. والآن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل وفى الله بوعده لإبراهيم؟ فعلا لقد عمل الله من إبراهيم أمة عظيمة، وهذا ما نراه في العهد القديم. أما بالنسبة للجزء الثاني من الوعد، فإننا نعلم أن نسل إبراهيم الرب يسوع المسيح كان بركة لكل العالم. لربما لم يتحقق الجزء الأول من الوعد بالكامل، ألا وهو إعطاء الأرض، وذلك بسبب عصيان الشعب وبعدهم عن الله. ولكن سيأتي يوم بعد اختطاف الكنيسة والمؤمنين الحقيقيين، وسيتم وعد الله كما هو. والآن في ضوء هذا الوعد المثلث، ماذا عمل إبراهيم؟ وقال الرب لأبرام. ومن مقاطع أخرى من الكتاب نعلم أن الله دعا إبراهيم عندما كان في أور الكلدانيين. يقول كاتب سفر الأعمال: ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل ما سكن في حاران، وقال له: اخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلم إلى الأرض التي أريك. فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في حاران، ومن هناك نقله بعدما مات أبوه إلى هذه الأرض التي أنتم الآن ساكنون فيها. لقد أطاع إبراهيم الله وترك بيته وعمله والحضارة العريقة في أور، ومع ذلك فلم تكن طاعته كاملة، لأنه أخذ معه بعضا من أفراد عائلته. لقد أخذ تارح أباه مع أن الله طلب منه ألا يأخذه. ولكن لماذا أراد الله أن يخرجه من أرضه بعيدا عن أقاربه؟ الجواب موجود في سفر يشوع: أباؤكم سكنوا في عبر النهر منذ الدهر، تارح أبو إبراهيم وأبو نحور، وعبدوا آلهة أخرى، كانوا عبادة أوثان، حتى إبراهيم انخرط معهم. كانت هذه الطريقة الوحيدة لينقذ الله البشرية. الحل الآخر هو أن يمحوهم من على الأرض ويبدأ من جديد. شكرا لله أنه لم يفعل ذلك. بالمناسبة سندعو إبراهيم أبرام حتى الإصحاح 17: فذهب أبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط. وكان أبرام ابن 75 سنة لما خرج من حاران. والآن سيتتبع إرشادات الرب إلى كنعان. وذهب معه لوط، ما زالت طاعته غير كاملة. فأخذ أبرام سراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حران، وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى أرض كنعان. كان الوقت الذي أمضاه إبراهيم في حران هو تأجيل لبركة الله، فلم يظهر له الله إلا عندما ذهب إلى أرض فلسطين وانفصل عن باقي أقاربه، ولم يبقى معه إلا لوط. واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. وهنا نجد الحقيقة بأن الكنعانيين كانوا أبناء حام. من الجدير بالذكر هنا أن نعلم أن أبرام لم يكن وضعه مزريا في أور وآتى هنا ليحسن أوضاعه، كلا، كان العيش رغدا هناك. وأتى أبرام إلى الكنعانيين الذين لم تكن حضارتهم مزدهرة إلى هذا الحد، أتى طاعة لله وليس لتحسين أوضاعه الاقتصادية. لقد وجد أبرام الكنعانيين، ولكنه وجد الرب أيضا. وظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. لما كان أبرام في حاران لم يظهر الرب له، أما هنا في المكان المناسب فقد ظهر له. خوفا من أن تنشغل أفكار أبرام بالكنعانيين الذين امتلكوا الأرض، ظهر الرب له كمن هو مزمع أن يعطي الأرض لإبراهيم ولنسله إلى الأبد. وهكذا تحولت مشغولية أبرام من الكنعانيين إلى الرب، فبنى أبرام مذبحا للرب. واحد من الأسباب التي تجعلنا لا نتبارك من قراءتنا لكلمة الله أننا لا نحيا حسب النور الذي أعطانا إياه الله. لو أطعنا الله لحصلنا على بركات أكثر. هذا ما حصل مع أبرام، فلم يظهر له الرب إلا عندما أطاع حسب النور الذي أعطاه إياه الله. وسنرى لاحقا أن أبرام هو فعلا باني مذابح للرب. بنى أبرام أول مذبح للرب، وكان المذبح الوحيد الذي يعترف به الرب في كنعان، وهو يشير إلى عبادة الله. ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق، فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. يفعل أبرام شيئين اثنين عندما يدخل الأرض، كان ينقل خيمته ويستمر في الرحيل، وكان يبني مذابحا للرب شهادة لله. صديقي، أي نوع من الشهادة تمتلك؟ الشهادة ليس أن توزع النبذ في الشوارع أو تضع لاصقات عن المسيح على خلفية سيارتك، بل هي كما فعل أبرام، كان يعبد الله بهدوء، وفورا عرف الكنعانيون أنه رجل الله. ثم ارتحل أبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب. الخيمة تشير دائما إلى الارتحال، فبارتحاله كان أبرام يعلن أنه غريب ونزيل على الأرض، كما أن في المذبح الدليل على أنه ساجد وعابد لله. لم يتطلع إلى الأرض نصيبا له، بل كان الله ذهبه وفضته. هل أنت مثل أبرام مستمعي؟ أم أنك تجعل من هذه الدنيا مكانك ونصيبك وعبادتك؟ والآن نأتي إلى الوصمة الثانية في حياة أبرام. خطأ أبرام بعض خطوات الإيمان، ولكن لابد له الآن من امتحان. لا تظن مستمعي أن الطريق على البحر المضطرب ستكون سهلة هادئة، فلابد من ملاقاة الأمواج والعواصف، ولكن ثق أن كل شيء يرتبه الله بحسب رحمته ونعمته لكي يقودك إلى التعمق في اختبار معرفته واتكال القلب عليه. نقرأ في سفر التكوين: وحدث جوع في الأرض، فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرب هناك، لأن الجوع في الأرض كان شديدا. كان أبرام في الأرض، وكانت هذه الأرض مكان البركة. لم يطلب الله منه أن يترك. ثم حدث جوع في الأرض، وهنا بدأ الفشل. هل الجوع دليل على أنه في الأرض الخطأ؟ كلا، سيكون هذا الحكم عيانا لا إيمانا. كان الله يريد أن يمتحن إيمان إبراهيم. رأى أن الجميع يذهبون إلى مصر هربا من الجوع، فحذا حذوهم. لاحظ أن الله لم يطلب منه الذهاب إلى مصر. قال له الله في المرة الأخيرة التي ظهر له فيها: هذه هي الأرض التي أعطيك وسأباركك فيها. لم يلمح له أبدا أنه سيخرج منها، لكن أبرام لم يثق بالله، بل انحدر إلى مصر. ومصر في الكتاب المقدس تشير إلى العالم. لقد ترك أبرام البركة وعبادة الله والشركة مع الله وذهب إلى العالم. من المدهش كيف يجذب العالم المؤمنين اليوم. كلنا نحاول أن نجد الأعذار والمبررات لتصرفاتنا الجسدية، نستعيض عن الأمور الروحية بتصرفات جسدية رمادية لا تصلح إلا لإضعاف إيماننا. هكذا الحال مع أبرام، لقد كان يسير في الاتجاه الخاطئ. ولو سألته لماذا تفعل هذا لاختلق لك عشرات الأعذار: المواشي تموت ونحن نعاني وليس من نجدة، إلى آخره. أما في مصر فيوجد الكثير. كان عليه أن يقبل الجوع ضمن دائرة إرادة الله، على أن يتمتع بخيرات مصر، بخيرات العالم، بمنأى عن الله. وهناك في مصر لم يكن لأبرام مذبح ولا شركة، لأن مصر لم تكن مكان حضور الله. وسترى أن الخسارة التي خسرها كانت أكثر من الفائدة التي اكتسبها. ابتدأت المتاعب تحيط به، خاصة مع سراي التي كانت جميلة.
1: صديقي المستمع، هل أنت منزلق في تيار هذا العالم؟ هل بضاعتك رائجة فيه؟ هل نلت الحظ منه والمدح من فراعنته؟ هل تعادل هذه الامتيازات لذة التمتع بالله وحرية شركة القلب والضمير الصالح غير الملام في شيء، وروح العبادة والشكر والخدمة لله؟ كم من أناس باعوا تلك البركات الثمينة بقليل من الراحة أو النقود، أو قل بقليل من حطام العالم. لنحترس يا صديقي من الخروج عن طريق الطاعة القلبية البسيطة التي وإن تكن ضيقة فهي مأمونة، وإن تكن في بعض الأحيان مؤلمة ولكنها لذيذة. وإذا صادفتنا تجربة فلا نركض نحو مصر، نحو العالم، بل ننتظر الله لننال منه مكافأة الإيمان. وإذا كانت نظرة الله لحقيقة العالم الحاضر بحيث أنه بذل نفسه لينقذنا منه، فهل ترانا ننكره وننغمس مرة أخرى في هذا العالم الذي أنقذنا منه؟
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصياً وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.